0: هاي لتوين
1: انا غدير غما خير
0: كو فلا
1: قدر انا زافو
0: ايه انت تي
1: انت دمو يجي جزا انت زرين جو قبول لداتيا
0: كالا غدولة غما خيت
1: يوم نجال انت دي مولي على الدلو على ويوه انت كنا سيدي كوكوزيا متى يبلغ حتى وقت جنة بس سبعة جنة قبل أن نسمع الصلاة نمر أنا وفارا كما سونو متى أنا نجيب بيجو نما تجي أنت وفارا وفبانا ما حتى حتى فريجا كل جلنا يوم ما تجي وعند داي بحكاني حتى قد ماني